القرزة فال القرزة جاي حبسة طواي بندن بندن ياي قرزة بندن قرزة فال ياي مزام مني يبونجور ميامو ويلتور وانجنجور أغرقا قرزة

بسم الله أستغفر الله. سكتوا رسول الدين مريد مربي سيدنا حجي محمد بن شايد الفاهم مالك بغاربا وطان سمبايا دمبايا مددهابا

نذكم ربي أنا باب وذكر فال مجور خديسة جاي خديسة توي ياي بندن خديسة بندن خديسة تاولو مسامب مني يوبون شور

وخداج البيمة تنظلم سمي سوسال اقمان مار حمد سوسال اقمان مار بابا سوسرين شمال جربان جاي ماويت عقب ومجي جاي من بكر بابي مجي

بلي وبرر خدرين لا يرى مخيفا وإذا ما بغى بني خلفي أنسر فلو سقن وسقن أننا لو يهوي ومرو لغيس بي ويوم دغلت لخدي أخدر ونزدي فغر لك الويلات إنك مرجلي تبور وقد مال لرغبيت بنا ما نقرت بير يا عمر لغيس فانزل فقلت لا سير

عندي بيوم ارى زارني كذبي تازرت علي وعارض الفتى لم تعللي فغلت يمين الله ما لك إلت وما إذا ترك لقواتي تذلي خرجت بها نأسي تجر وراء دي تجر ورانا على سيناء وزر مرق مرخلي خسرت بفوضى يا سعافة مالت على يدي من خسي وليل خطر أعرف بالله دارج محمود محمدو فادي مرا مايرم دما بوليسين على جي محمود محمدو جاغرف سامامود غوركوني فوني تشلي بوموي جاي برو بوموي جيبيري بوموي سايغلا بابا.

موجود مريم بابا كرقي محمد وسيسة مريكتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقالي جي مغالبا ما جام مغالبا ما جام بلان منتياري يوم جزيج وعبار ملاهر بولي موش Yeah, I'm a good man.

القرده فات القرده جاي حديث الدوية بندن بندن ياي قديسات بندن قديسات وفال ياي مزام

ركب مو بالو نار فكت حدين بري تاكم بار مو نوال فكت جيوم نار بكم امر فاسو مو نوال جيوم نار لم لن يميجا اكفرانك لن يميجا اكفر لن يميجا اكفاد مو يميجا اك من وادة اك فيجا وادة اك تفا وادة مو نوال جيوم نار تانيا جنتين.

0: أجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال أقلي مالي أجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال
1: واه بس كده ويا بلا جزاء
0: أبكم بين أجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال ما تجاو خريب كان دكان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال جد بقولي فريجور فوق بنت جاي ما مشى كادم فال ما مشى كت الشكال ولا مشى كت الشكال ما تعلو من جاي تسار ما تعلو ما مسار أنت باي ما مسار أنت باي ما تعلو إن جلو ما مسار أبو كامرة سار مو ما مسار ak ci mu mam sar ak lay sar sam dal baye chef al marin jatu mam sar antam bay mbab bark ndiri bi fam jay mam jeccelam bi ñor mam sar mu farakan jow moko gokk mo jale ba sa dalay jay waluy wa fu mbaba ndafay jor jëmba jor ndafay jor ndan jor ndafay jor fari jor ndafay jor awa jor ndafay jor law bay mo ci atum ndafay jor law bal ma nga jël jollo te ndomba yaram mam tay ma nga jé jale wali musuma jom taj ma nga di keur mbay ma jox sala jor musuma jom taj ma di jalawale koko atman dara ak magamu daro fa jor daro fari jor daro fa mbab chamaram chefu yasirim sutu mbay gu ngay demb xuri demb nañ ci demb jeele demb nañ ci yamal na ci musu do nangu jannali ba yok farafanta ma ci dagamal ndar ko di bermanta gogol la

الله بدكتور لاباي. ودي أصبح حليل سيادة وأصبح نجيب سيدنا ابن غبراك ودي أصبح يدير على جمو مصيد غالي نغنى كنجيب رون لينا ويبا نغنى كنجيب باباري دون I'm going to go to the hospital.

سيدي كو اك سيدي دافيل سما ناي سيدي جميل شيخ احمد تيجانتي شيخ تيجان دوني سيدي ابو بكر ام خم خم ام بلاي ام نمي دو سخنا شيخ بدجك شيخ سرطنا دو سخنا ننن عاجو فنونا شيخ تيجان ندا مو رفيد ديكو rafet diko rafet melo daru tamé yalla ko yalla may fannu ko nak wér bi ñaram